لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا عود تمت صلاة القدس لنا شرف على طرف بعث القدس سووا صوفكم تراصي يرحمكم الله لرس كان صف ربط كان صف penuh kan ruangan-ruangan yang kosong. Allahu akbar.

والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد

ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلق

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات وبركات الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام، ادخلنا الجنة دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمده يؤافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.
1: Ya, alhamdulillah saudara, dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Nashraf Idin bin Haji Nahar yang juga telah mengimamkan solat Jumat sebentar tadi, maka berakhirlah solat fardu Jumat untuk hari ini 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 2 Oktober 2026 Masihi. Saudara, intipati khutbah sebentar tadi yang bertajuk Berani dan Radikal Perangi Rasuah Membina Integriti dalam Era Kecerdasan Buatan ataupun AI yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita, iaitu marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk menjadikan integriti sebagai budaya hidup. Perangi rasuah bukan hanya apabila kita memegang jawatan, perangi rasuah bukan hanya apabila kita melihat kesalahan orang lain, tetapi bermula dengan diri sendiri. Berani menolak rasuah, berani berkata benar, berani mempertahankan amanah, berani melaporkan salah laku, dan berani berubah. Marilah kita membina masyarakat yang menjadikan amanah sebagai maruah dan integriti sebagai identiti diri. Dan sehubungan dengan itu saudara, sekian sahaja siaran langsung solat fardu Jumat dari Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu ini bersama dengan rakan tugas dari unit siaran luar radio RTM Sabah, Syaril dan Rusti, dan saya Wan Hizwah selaku pengurus bertugas hari ini mengucapkan assalamualaikum dan sampai kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan untuk itu kita kembali semula ke Konti Sabah FM bersama dengan DJ Darlin. Silakan Darlin.
2: Okey, baik, terima kasih Wan Hizwah. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu.

القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.